0: صوت قوي جدا لهند. وهند احكي لي انا عن المفاجأة. ها
1: هو بالنسبة لي أنا مفاجأة، هو شريط جديد مع الأستاذ والزميل يوسف سكيو.

اللي ما عنده لونطو مسكين باقي غير شي طيح بس الزهو ما عنده وين يزيد. اه والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب مادوها غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.